انسان كده غلب شكري جناقي واحمدي للترزي الحاكمي شمل يد عربي خالو قد يد قدني خف خف كيف البهارة اللي كلمك مقالي هبان وقلنا وشكاورين.